0: قبلنا وخلاص.
1: ام شهيدة ربنا يرحمها، خوات شهيدة ربنا يرحمهم، لكن اقسم بالله العلي العظيم يا نتنياهو، خلف الاء الشهداء، الاء من الابناء، سيف الجنون راسك.